شيك حوما خيتك يحور انك باب ندقق. تك حابك بك وسك سك تك طيب طاب ما خد خد. شيك حوما خد خد ما بنت السكر كسكس. شو

ما خيط خيط ما خيط خيط سقطك الشوشو خيط. حمتك فوبك بنت السك شم يا حوما خيط خيط شم تسكبا بنت السك. طيب ما خيط حانيبك بس.